0: أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد أمنش على حد ولا حد ولا حد إذا حطوا الضرب فإحنا قطاع فشلت عينه بعمر ينطاع ولا شكر منشر ما ياخدوا بين حسط حسط خلي
1: 13.11 sempre in diretta sui 105.250 dal Festival Alta Felicità Venaus 2026.

0: ولاد بلادي بوثقش هذاك بفهمش علينا بعرفش لانه عمي منعرفش الخوف هم لا خبرة بالرعش عنا الحكي لا هك بنفعش تخاف من الموت من البيت تطلعش شاب مسكر الشارع فوق سكر الشارع بمسطح هل كل اعوى كان دجال هل كل شخص لحكي الموال اي عائق واقف قدامي كاسرو عمي كاسترو كفيدين كاسرو عمي كاسترو كجفارة لفينا العين.
1: Comincia a riempirsi il campeggio di Venaus, i prati intorno alla storica area di resistenza notav del presidio di Venaus, riconquistato nel 2005 dopo il tentativo della polizia e di Telt di avviarvi un cantiere per la grande opera inutile.

0: دربله بيننا دربله عرض الاعداء من زنحاس
1: Ho voluto fare lo splendido, ma non mi ha retto la memoria. Comunque, se telefonate allo 011, il numero che vi ho detto poco fa, raggiungerete gli studios di Blackout in via Cecchi 21/A, da cui una parte del palinsesto della radio continua a trasmettere in alternanza con lo studio mobile montato qui nei prati dell'Alta Felicità.
0: دار من شاب من دوربلي سلطان بندور بندور إلي بكتور باب حرم مطار إلي بنكلف أموال طائلي وأعيد وأكرر هسا شرفت

انا عناي انه جلديتك انا جلدي حكني حكي حكي حكي تتك فبدأ وجلدك هموم بنكد ببلاد بإصراف وبرد ويلات 320 فك عم فايزر تبرمش تسمع عني شاب جديد والكل بيعرفني درب لمين انا درب ليه السير زمن سير زمن صارلي مضر من شاب من ضرب لي سلطان بنضر بنضر إلي بقطار ببحر من مطار إلي بنكلف أموال طائلة وأعيد وأكرر هسه شرفت

وردي ما زلشكل اوطن وردي ما زلشكل وانا فعدوا وغني وفل يسقط كل شي ويسقط كل حد حك حك حك حك حك وانت فل يسقط يا نسيان ودربي لبين انا دربي لي عرضي

0: Eccoci, questa era la dedica che ti faceva tua mamma Paola Domenico. Erano infatti le 883. Io non ho questa cultura, mi spiace. Eccoti, Max Pezzali 883. Vi leggo velocemente questa bella notizia che vi annunciavo prima in introduzione della puntata. È nato in rivolta nel carcere di Catania. Due sezioni sono in mano ai detenuti e alcuni agenti sono stati feriti. Episodi del genere saranno sempre più frequenti, visto le condizioni in cui uno Stato che si reputa civile detiene esseri umani e dai, scrive popolazione carceraria. Mandiamo subito una nuova dedica, allegato con un bel pezzo di Magic Black Wind. Questo per voi, rega.
1: Tutti e a tutti, un saluto alla redazione di Aria. Vorrei mandare questa dedica a tutte le persone che si trovano attualmente recluse all'interno del carcere delle Vallette di Torino. Speriamo che dediche e canzoni riescano anche solo per un momento a spezzare la routine che vivete all'interno di quelle mura, soprattutto in un periodo come questo, con un caldo asfissiante e condizioni di sovraffollamento costanti. Mando anche un messaggio in arabo. السلام عليكم الدراري، السلام عليكم الاولاد، كنتمنى والبنات كنسلم عليكم بزاف، وكنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونتمنى تما الداخل تكونوا قرابين على بعضياتكم وديما ضد البوليس اللي كاينين قدامكم، حيت ما خاصكمش تنساو بان راه وما لا فوت داكشي علاش نتوما كاينين مشدودين لداخل. المهم بغينا نسلم عليكم، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير. ومهم هنا عارفين بان هذا الوقت كاين الصهد بزاف، واحد الصهد الكحل، وانتم داخل هكا تصبروا. نتمنى خوت تخرجت من تما بكري، وبغيت نعاود لكم داكشي اللي وقع السيمانه في طاليان. المهم اللي وقع برا من الحبس، قتلوا واحد المغربي، قتلوا واحد الراجل اللي عنده 43 عام، غير حيت مغربي، وما قتلوه. ومهم ما مسوقينش بان راه انسان، تا هو راه انسان، غير قتلوه حيت عارفينهم ما عندهم سوق، لا كان شي واحد عربي ولا مغربي. المهم ما عندهم سوق، حيت كيقولوا لنا كنا حيوان، كنا مجرمين، داكشي علاش قتلوه وما مسوقينش عليه دابا. والمهم داكشي اللي هنا عارفين بان في الصحافه والتلفازه غيهضروا بان راه ماشي هما اللي قتلوا، راه هو اللي كان زعما خايل شي حاجه. ولكن هنا عارفين صراحه، هنا عارفين صراحه، ما تنساوش داكشي اللي غتشوفوا في التلفازه راه ماشي داكشي صحيح. داكشي اللي وقع برا بان راه قتلوه هما، مشاو دازو فوقو، ومهم قتلوه هما اللي قتلوه. ما خاصكمش تنساو بان هذوك اللي كتشوفوا تما لداخل، دوك البوليس اللي كاينين داخل معاكم، انا كاين شي واحد اللي كيبين راسو ظريف، ولكن ما كاين حتى واحد فيهم ظريف، ما كاين حتى واحد فيهم من جيتكم ديما غيكونوا قرابين على دوك اللي بحالهم. فهمتوا خاصكم تعرفوا هادشي اللي بان راه اللي كاين داخل معاكم راه حتى هما صهيون، راه حتى هما عنصريين، وكونوا نتوما قرابين على بعضياتكم. ما تنساوش، ما تخليتوا واحد بوحدو. غنصيفط لكم واحد الاغنيه ديال مهدي بلاك ويند. انا دابا غندوزها واحد الاغنيه ديال مهدي بلاك ويند، شدوه واحد الرابور مغربي، شدوه في المغرب، عطاو عامين حيت كان كيهضر على المخزن، والمهم على كيفاش المخزن كيبروفيتي في الشعب. ماندو una canzone, questa canzone è di Mehdi Black Wind, un rapper marocchino che è stato arrestato e condannato a 2 anni per i testi delle sue canzoni contro appunto il governo e le autorità marocchine.